عندي 6 أولاد وزوج مرض ما يقدر يحسب سلوسي رماتيني أسجستان وسلوك ونسات وزا المرض نترال المرض نترال شلو نبي ما تزيستي على لقال يقول المرض شنو ما كان سن أتحان مرض سيرا هنا في الكاتب هي فاتفاتين هي أتحان مرض سيرا بعرض من لمن أفضل example بقمورك أي حنكة أو لوجا جوتان دا بلوجا أتحان مرض سيرا نبي ولا لغوص نيت ولا فايا مونتو كان روبي بس ترى ولا مارو سنجمة أفتادو يلا ما كان سوما ده إذا بسيجاره

عندي 6 أولاد وزعمري ما يقدر أحسب سلوسي برمتيني سلسان وسلوك ونسات وزع المر نتراو المر نتراو شرا نبير ما تزيستي على لقال يقول المر شنو ما كان سام أتحان مر بسيرا هنا في الكاتب إيه فاتفاتين إيه أتحان مر بسيرا بعرض مليمان for example Pak Morka, Ayhaneka, all the Lugas of Yotahanda, the Luga, Atahan Moruk Seseruk Nevemaka, Ula Lagos, Nito Vela, Paya Montu Kahar Obe, the Pesit Tarega Ba Morus Nevema Afetado. Ida Maka Sona Dea, Ida Pusidare Tau Adubus

عندي 6 أولاد وزوج مرض ما يقدر أحسب سلوسي برمتيني أسجستان وسبب ونسات أوزا المرض نتراو المرض نتراو شرا نبير ما تزيستي على لقال يقول المرض شنو ما كان سن أتحان مرض شرا هنا في الكاتب إيه فاتفاتين إيه أتحان مرض شرا بعرض نليمان for example بقمورتا أي حانكا أول لوجا جوتان دا بلوجا أتحان مرض شرا سيروك نجمع كا ولا لغوصة نتغلى paya muito caro de depois estar aí agora moro se mesmo afetado e não uma canção dela e depois se der aí tal a dos